السكان اي تي وزا لا وانا اي كان اي يزفوني سما بانكي سنة ما خايا مانين مانين عجيني بو السكان اي تي وزا لا وانا اي كان